الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

0: الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم انت السلام عليك السلام عليك يا عبد السلام وحين ربنا بسلام ودخلنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعقدا في جسدنا وزيرة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في سفرات الموت والنجاة من النار واعف عنا في السبب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Ya, sudah pendengar, kita telah melaksanakan bersama sholat Idul Adha 1447 Hijriah dalam perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini langsung dari Masjid Kecubung Darussalam, Kota Palangkaraya, yang pagi hari ini juga dihadiri oleh pimpinan dari pemerintah Kota Palangkaraya, dalam hal ini Wali Kota Palangkaraya Fairit Nap dan jajarannya, juga Wakil Wali Kota Palangkaraya MJ ini berserta keluarga, juga perwakilan dari DPD RI maupun DPRD Kota Palangkaraya. Ya, sudah pendengar, makna Idul Adha juga mengajarkan kita akan arti pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana peristiwa Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang rela mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihi wasallam menjadi simbol keteguhan iman dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Kisah ini mengajak umat manusia, khususnya umat Islam, untuk memahami bahwa berkurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi juga tentang kesediaan pengorbanan ego, kepentingan pribadi, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Melalui ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk berbagi rejeki, mempererat persaudaraan, serta

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فحصن بعض الشهور والأيام وليالي بمزايا وفضائل يعذب فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد

الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد رحمكم الله yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikannya kepada kita